يا معشر المسلمين والمؤمنين أمكم الله رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا يوم الجمعة سنة الأيام وحج الفقراء والمساكين والأسقياء الزاهدين والخطبتان بدلتان الرابعتين أولين فإذا سعيد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقال لغى ومن لغى فلا جمعة له.

0: وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر حكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم
0: الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد أما

عليه وسلم تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتاب بيننا وبينهم جل خيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ونذكر الله أكبر.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

الساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركات والسلامة

ربنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب العالمين دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mengikuti atau mendengarkan yaitu siaran langsung salat Jumat untuk hari ini. Namun pendengar, tentunya kita masih terus bersama dalam program.